0: Shalom Power Sports. Power. Shalom Power Sports. Power.
1: في الشوط الثاني كل الإثارة كل المتعة يمكن الآن جول جول 1-0 وأبقى أمام أتلتيكو مدريد لأن الفريق الإنجليزي جالس يضيع هذه الرأسية أي جول
2: كم يانو إدوار سبا راستا ماكو راستا جول رانيد أكو بوت جيسس أكوايا جول
3: say everything but destroy everything.
2: And now
3: we can lose comfortably. Now we can lose comfortably.
2: Baby, I rise the dream.